جاشنا تويتي يا درسنا أوين هرب حتى نادي باس نقبل جان تاش ليدك وانا وين دار طري دان نرجي شاش كانوا يرجي شاش الوين نرجي شيء نكاور رجينا ونبدأ دنا الحرية نكان نسنا نرجي شنا غزوات